0: اعتذرني فرده، وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.